0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا شرف لقاء الله الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهو أصدق القائلين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita sekalian. Termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir bersama di masjid kebanggaan kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib pada kesempatan ini, saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, mari kita selalu berusaha terus untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهو أصدق القائلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مالك تبر الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم، kuatkan iman di dalam dada kami ya Allah. Jauhkanlah segala pengaruh yang dapat mempengaruhi keimanan kami agar jauh darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkan iman di dalam lubuk hati kami yang paling dalam ini ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu, kuatkan rasa cinta kami kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami juga mohon, kuatkan rasa cinta kami kepada sesama umat Islam dan sesama umat manusia. Kami sangat saling membagi rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan kami untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu turunkan berkah dan rahmatmu di daerah kami Maluku Tenggara ini ya Allah. Mudah-mudahan daerah ini tetap menjadi daerah yang aman tenteram, daerah yang jauh dari berbagai konflik, daerah yang jauh dari berbagai macam persoalan ya Allah, sehingga pemerintah di daerah ini dapat melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, tinggal beberapa hari kami akan mengantarkan kafilah kami untuk mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, kesehatan yang baik, kemudian berikan kepada kami pemahaman terhadap Al-Quranul Karim sehingga mereka dapat berlomba dan mendapatkan juara-juara untuk nama Maluku, daerah kami Maluku Tenggara ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik kepada seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan kafilah daerah kami ini. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang siap untuk menjalani pelayanan terhadap kori dan kori kami ya Allah. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna shay'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Rasulullah. So istiqomah atau dilu istiqomah lurus dan rapatkan shofnya demi kesempurnaan sholat. Stop. Stop. Allah Subhanahu Ya Allah ya Rabbi zaidkan ya Allah zaidkan sholat jumat. Ya Allah. الله أكبر الله أكبر

أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa salam alayka ya Rabbana as-salam fa hiya nurbana bis-salam wa dahina al-jannata daru as-salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ila rabbi ma'bud subhanaka subhanallah subhanallah subhanallah قال الله دائما ابدا الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
1: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا نائمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها يا الله يا الله يا الله عندك على الدرجات، تبلغنا بها قصر الغايات في الحياة وبعد الممات.
0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك اللطف فيما أجرته المقادر.
0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك ما لك منهما سيدنا ونبينا محمد ورسولك.
0: آمين.
1: اللهم ارحمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك.
0: آمين.
1: اللهم ارحمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك.
0: آمين.
1: اللهم ارحمنا لذات معصيتك وارزقنا لذات طاعتك. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان.
0: آمين.
1: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin sekalian,

0: قهول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi Zahra. Berikutnya adalah Airin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard. Turiduna aradad dunya. Wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallah.

من الأسرى يعلم الله كي قلوه في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

يأتيكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعدهم أولياء بعد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض

أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ولهم مغفرة.

0: الرجيم.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم
0: تقبل يا كريم.
2: يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ سجن. Terus bismillah. Baro.

أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم

0: غفور رحيم.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.
2: Baik, pendengar sekalian, itu tadi santriwan Rizal. Berikutnya santriwan Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عنه بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخسونهم والله أحق أن تخسوه إن كنتم مؤمنين
1: قاتلوا تقبل الله بلوم سلاكن
3: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم رقوم مؤمنين
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Baik, pendengar sekalian, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya yang terakhir, santriwan Eki Tamher.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzhibu ghaiza qulubihim ya.
1: Wa yuzhibu ghaiza
4: qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim am hasibatum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasuli wa lal mu'minina walija wa ulahu khabirum bima ta'malun ma kana lil musyrikina ayyamru masajidallah syahidi jidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat